0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Παρακολουθείτε την ΕΡΤ.
1: Λοιπόν, το σήμα άλλαξε. Άλλαξε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό για μας. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, Νίκο, ε.
0: Να πούμε ότι έχουμε άγχος. Να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και προσπαθούμε αυτό να το κρατήσουμε. Και να πούμε ότι θα είμαστε εδώ μαζί σας καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 6 με 8. Θα ακολουθήσει η δεύτερη ζώνη ενημερωτική, 8 με 10, 10 με 12. Η ενημέρωση ΕΡΤ θα ξεκινάει από τις 6 και θα ολοκληρώνει το μεσημέρι. Βασιλική.
2: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
3: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
4: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس خلال اجتماع لجنة السياسية لحزب الديمقراطية الجديدة أن الانتخابات الوطنية ستجري في عام 2027، مؤكدا أن الأحد الانتخابي سيكون واحدا فقط، ويجب أن يمنح البلاد حكومة مستقرة بأغلبية واضحة. ميتسوتاكس دعا قوادر الحزب إلى حالة تعبئة كاملة استعدادا للمرحلة المقبلة، مشيرا لأن الحزب يدخل فعليا في مسار طويل من التحضير الانتخابي، كما أعلن عن جولة للزيارات جديدة ستدعم جزيرة الرودوس، فيما يستعد الحزب لإطلاق حملة واسعة لإعادة حصيلة العمل الحكومي 2023-2027 في مختلف مناطق البلاد. وجه وزير الخارجية اليوناني يورو بيتريتس رسالة واضحة خلال لقاء النظيرية التركي في دان في صوفيا، مؤكدا أن أثينا لن تقبل بأي إجراءات اتحادية في الشرق المتوسط أو بحر إيجا. اللقاء جرى على هامش قمة التعاون في جنوب شرق أوروبا، حيث شدد يورو بيتريتس على أن الخلاف الوحيد بين البلدين يبقى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. مصادر دبلوماسية يونانية أوضحت أن الوزير اليوناني حذر من أي مبادرات تركية منفردة لا تنتج آثار قانونية ولا تساعد في الحفاظ على مناخ هادئ. تشهد الساحة السياسية اليونانية تصعيدا داخليا حادا داخل حزب تحالف اليسار الجزري سيريزا بعد قرار اللجنة المركزية دعم التقارب مع حزب إيلاس الذي أسسه أليكسيس تسيبراس. الجناح المعارض داخل الحزب وجه مهلة 10 أيام للقيادة للمضي في اتفاق رسمي مع تسيبراس محذرا من تطورات دراماتيكية إذ لم يتحقق ذلك. فاميلوس رئيس سيريزا أكد أن التقارب هو الطريق الوحيد تشكيل جبهة تقدمية، فيما صعد بافلوس بولاكس لهجته قائلا الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. الأزمة داخل سيريزا أثارت أيضا ردة فعل من الأحزاب الأخرى. الحزب الشيوعي اليوناني انتقد الطامحين الجدد للزعامة، بينما اتهم رئيس حزب الحل اليوناني فالوبولوس تسيبراس بالسعي وراء تمويل الحزب. من جهتها ذكرت زوي كوستاندوبولو بأن الحكومات السابقة انقلبت على نتائج الاستفتاء. بحثت ليبيا واليونان يوم أمس الأربعاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، من بينها ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. أقر البرلمان اليوناني تشريعا يهدف إلى تسريع وتيرة وإجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين ويسمح بنقلهم إلى مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي بمجرد التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دولة ثالثة. من المتوقع أن يمثل غدا الجمعة أمام قاضي التحقيق الرجل الإيطالي البالغ من العمر 65 عاما والذي يشتبه بأنه قتل شركته وأبدع في مدينة أيو، وهو ينفي التهم موجهة إليه، وقد وجهت بحقه ملاحقات جنائية بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار في حالة هدوء نفسي وعلى نحو متكرر وحمل السلاح بشكل غير قانوني بشكل متواصل واستعمال السلاح وحياز الذخيرة بصورة غير قانونية. سجلت هزتان أرضيتان بفارق بضع دقائق فجر اليوم في جزيرة أفيا، بلغت قوة الزلزال الأول 3.6 درجات على مقياس ريختر والثاني 3.3 درجات في المنطقة نفسها. حالة الطقس حار مع سحب عابرة اليوم الخميس، من المتوقع هطول أمطار محلية عند الظهر وبعد الظهر في مناطق القرية وفي المناطق الجبلية مع احتمال حدوث عواصف رعدية متفرقة. الرياح شمالية وتسرعتها محليا في بحر إيجا لستة بوفور. تصل درجات الحرارة في أثينا إلى 33 درجة مئوية وفي سالونيك إلى 32 درجة مئوية.
3: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
4: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.